Joro, isim nak ramyet. Aan shinja, dagat illa ma shinjo dibras. Mano kalne sagal bakkay. Sada wajhanet, medin. Attasoli, dahri. Atani knasosu. رسني تيلا ليك إلك سرها ترزن نسنته لك أسي إزاري أجهن النس جلوس أجهن النس أرزن أولغا سالي تغلغا أولغا كالوران كالتماشق إلك سجن نهورو أفودي ملل تغدغ بينك لان كلام صر جار غصا جهان النس ورو ينقاد ورنقاد هان ارزنك يدق دق فود يملنا مسجل ابد نظن الدوائل هذا غير يفك كدر سجر أفوا شكا وضا سلي إن قلناك حمد أحمدك حوانك حمدك قبانك غطبك محمدك قنفا إلا ورس كدوارس جنن واني إن قلنا أودي فلناس كدواران إن قلنا تكري الدمي ملي تكري التين بغنا تكري كمنقو كريدا فرش كريد بنكر كنت نعيشة تكر يا غفنا مان تكر غاشف كل قرقن

خالص. تعال من الطاهر قطيفر جواس الفلطن صولي الناس ينادى يسلس الناس المدهدفو دي ملن تيد التارضة ارزق شنجك ارزق قلبك ينادى يسنى دمي يجباس فلس هردو سفو دي ملن استدو سموستو مشار يلصاد يرمسي سلان يسجدر يسم نجهن النيندا هورا تنارا نقارا دور دفضا جاء دفوري ملل ظل انت نضيجرو الوقارا قد يقل اسطو ضا تفوك الا غورين قولنك حمد احمدك حوالا الناس يسل الناس يسلم انت ترضي نفوري ملل اتباتل وكا الوقارا دغرا تمنلنا يحولنك محمد كفيري بالشوق القيدي لنا سنة جتي الكرد غطفل جاني الكرد غطفل جاني داوت هارت داوان المهد هارت جمع الطفوك دنين دا أس جمع الطفوك شكا مهد انتم تولون دنين دا رماسة هارس جاني محمد الصالح أقا حمد إنا سوايفنا إنا سهمم بكل يغفنا ما سنو واحد غصم الدن وساقي اجلا نايا يسنس اجبس فلتصولي الناس هالي سوسا يضع هالي سوسا يهنس هالي سوسا يناي تاسنية الناس اجاسي سلا اجبس فلتصولي الناس اجل هردين غرا ورغي فلن اينا فلتك انت عمرتك ديرا وينك شققني فواجهنا وينين قلنا ويتني دا تردي جاف الميدي والنسل المكلل انسل اتنفوش كنشيل منظر ناجي في نفوقا وكا الاخوار غادوك اشكا كلانت انت بكري تنتجات عدمي التودول منظرنا غرغن انتغسى اتنفو شكا اقلن منظرنا هذا عند غجرتو الكضاسنا تسي كل بري ابنبرا امنو كان انجرتو تانبا تسجن انجرتو وكي الناس ينقونا تبرك للناس هالقي الناس اسم الدنيا وصاريك راضت مرضنا هالس اجباسنا استصولي الناس لها لقيس أرسل لها لقيس أهلين لها لقيس تغسان سدب دبران الناس الخرجة لكن الناس جروك تأكل عطاه تجاتي كاوت الناس أرزا يقال باست اللي ليلة نهى الناس واللي ليلة نهى الناس أرزا قلبك يرزك ساجهنا الناس انشنجا وهي جرغة وغدر ومغيطة وكسنتك لطيا نسلمان يا رزغا نسلمان أصدن نسلمان أجروان الراحة

حتتين واس أسكاميدين سقلب كأن سواست مغديهن يدكيد شلطة شلمدينك سازدن شلطة شتيسناينك

سورت لك مارين أغلى صدر السنهرات وزر أستغفر لغاس كلا تمشي اللباس أتغلس تكف بايا تغسل دور ترزل فكلا وتغشد واس السنين ناسا كي سجر تصولي لك الناس قلبك مرحبا الناس تمتنت وكل قال عليك كلين قلنك حمرا حمرق حوانك حمرا أجهن الناس أوصل تنجروا أرد أشجروا داش أنت تمدن التوصولي أرفر رسن أرى الناس نستكوبا وي ساتق أنت نستلي يسوي

أستجا تاكس ولو سنق ما ملغين سلاي ولو سنق ما غدار من وكال الناس جنك البكال أنا قراني استقطي بجوت اللي سيسترى أغرم تدر أغرم كما ناس كراضي سنن شولة غد مد السلح نستصولي ساتغت سيسنن غتن يجمع درغبت